هاي تسفت كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش اذا بنفع تأسف على حكاية الدم لما ينمزع الغشاء بنزل كفاية الدم وانا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها اوطى مني واني بعملها بس